بعدشنا صاحب سليمان أردن ديبني مهارا ديبا إبتويتر بيارا شبه أبا سبنا نيستا رسمانا سب تو بنا آو اس شبه دي أرد بچار مهارا جنی پیش دیتے